خجل البيانهر قلي تول مين والدة يعني راديو من كركا مين والدة دير زيادة يزل بيانهر قلي فده ما زيجر تايم شي ما دويلي شي سوبر روبر تاريك ويلك تصور بيدي ما زيجر شو